انا جيك بمبور بالطور بالعرض وماكينه عريض وفريد من نوعه كمين المخا كس اخت كل مين باعه واختفى صدوا الوقت ولا عمره ارتخى يكتم سربر نفط ورادار هلسات على طول بيعرفكم شو دبور على طول وبيقول واو.

مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصدقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد السادس عشر غشت 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو بإيطاليا. وموضوعنا اليوم هو مشكل البيئة في الوطن العربي. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا العالم الفسيح، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الذي يجمع عقولا عربية هاجرت بأجسادها وبقيت قلوبها وعلمها نابضا لخدمة أوطانها. نلتقي اليوم لنفتح معا ملفا حيويا يمس تفاصيل حياتنا اليومية، الشوارع التي نمشي فيها والمدن التي نسكنها، وقبل كل ذلك يمس سلوكنا وثقافتنا وحضارتنا التي نتفاخر بها أو التي نفاخر بها الأمم. نطرح اليوم سؤالا يؤرق كل غيور على مجتمعه، وهو لماذا لا يعطي المواطن العربي اهتماما حقيقيا للبيئة؟ ولماذا تحولت ظاهرة رمي النفايات عشوائيا في كل مكان إلى مشهد مألوف ومحزن في الكثير من أزقتنا ومدننا؟ إن المفارقة العجيبة التي تستدعي التأمل والتحليل هي أننا نرى الشخص نفسه عندما يسافر أو يهاجر إلى دول غربية في أوروبا أو أمريكا يلتزم بأعلى معايير النظافة ويتحول إلى مواطن مثالي يتبع أو يتبع القوانين البيئية بكل دقة وتلقائية. فهل الأزمة التي نعيشها هي أزمة وعي فردي أم غياب للقوانين الصارمة والرادعة، أم أننا بتنا نعتبر النظافة والبيئة مسؤولية جهات معينة في الدولة وحدهما، ونسينا أن الشارع هو امتداد طبيعي لبيوتنا التي نحرص على نظافتها بشكل دائم؟ هذا الخلل السلوكي في التعامل مع محيطنا ليس مجرد مظهر غير حضاري أو غير حضاري فحسب، بل هو معضلة علمية واجتماعية تتطلب تفكيكا عميقا من زوايا متعددة. عندما نتأمل الجانب البيئي المباشر نجد أن هذا الاستهتار العشوائي يدمر نظامنا الحيوي ويلوث مواردنا الطبيعية، ويتحول بمرور الوقت إلى بؤر للأمراض والأوبئة التي تدفع المجتمعات ثمنها من صحتها وعافيتها. والمسألة لا تقف عند حدود الطبيعة الظاهرة، بل تمتد لتكشف عن غياب ثقافة التفكير العلمي والمنظم في تفاصيل حياتنا اليومية. فالعلم الحديث ولا سيما الفيزياء الدقيقة التي تدرس الروابط بين الذرات يخبرنا أن هذا الكون مترابط ببعضه البعض، وأن أي خلل أو عشوائية في جزء صغير منه سينعكس حتما بالفوضى على المنظومة بأكملها. إن غياب هذه الرؤية العلمية الشاملة هو ما يجعل الفرد يستهين برمي مخلفات بسيطة ظنا منه أنها لن تؤثر، غافلا عن الأثر التراكمي المدمر الذي تتركه تلك السلوكيات الصغيرة على المدى الطويل. وإذا بحثنا عن الجذور الحقيقية لأي سلوك بشري فإننا نصل حتما إلى النواة الأولى وهي الأسرة. فالسلوك البيئي لا يولد مع الإنسان كغريزة، بل هو نتاج تربية وصناعة دقيقة تحدث داخل المنزل. الطفل الذي يربى في بيته يرى فيها والديه يرميان النفايات من نافذة السيارة أو يتركان مخلفاتهما في الحدائق العامة سينشأ تلقائيا على هذا الاستخفاف ويعتبره أمرا طبيعيا. إن تربية الأبناء على ثقافة المواطنة وحب الأرض والمسؤولية تجاه الممتلكات العامة هي الخطوة الأولى والأساسية لبناء مجتمع يحترم بيئته. وهذه المسؤولية الأسرية والاجتماعية تكتسب بعدا إنسانيا وأخلاقيا أعمق عندما ننظر إلى الفئات الأكثر هشاشة في مجتمعاتنا وتحديدا أطفالنا من ذوي الهمم. فذلك الاستهتار برمي النفايات والمخلفات الصلبة أو الزجاجية عشوائيا في الممر
الممرات وعلى الأرصفة لا يلوث المنظر العام فحسب، بل يتحول إلى عوائق مادية خطيرة ومصايد حقيقية تهدد سلامة وحرية حركة هؤلاء الأطفال الذين يحتاجون منا إلى تهيئة الطرقات وتأمينها لا ملؤها بالعقبات والأخطار. ومن هنا يصبح الوعي بالبيئي ليس مجرد ترف ثقافي، بل هو سلوك إنساني راق يعبر عن مدى تكافلنا ورحمتنا واحترامنا لحق الآخرين في حياة آمنة ونظيفة. سيكون مسك الختام في هذه الحلقة هو حثكم جميعا على التفكير في الإجراءات العملية الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة. فهل نحتاج إلى إطلاق حملات توعوية مكثفة تخاطب العقول والقلوب، أم أننا وصلنا إلى مرحلة تتطلب فرض غرامات مالية صارمة وقاسية لا تتهاون مع المخالفين لضبط الشارع بقوة القانون؟ إن حماية البيئة ليست مجرد سلوك فردي ينبع من رغبة المواطن وحده، بل هي منظومة متكاملة تقع مسؤوليتها الأولى والمباشرة على عاتق المؤسسات الكبرى في الدولة. إن إلقاء اللوم بالكامل على الفرد هو نوع من الهروب من المسؤولية الجماعية، فالأفراد لا يغيرون سلوكياتهم في فراغ، بل يحتاجون إلى بنية تحتية وقوانين رادعة وتوعية مستمرة تقودها الجهات الرسمية والمسؤولة التي يجب أن تكون في مقدمة الصفوف لمواجهة أخطار التلوث. تبدأ هذه المسؤولية من الحكومات والمسؤولين، فالدولة هي الجهة الوحيدة القادرة على سن التشريعات الصارمة وتطبيقها دون تهاون. لا يمكن أن نطالب المواطن بالالتزام بالنظافة ما لم تقم الحكومات بتوفير البنية التحتية الأساسية، مثل توفير حاويات النفايات وتوزيعها بشكل ذكي في الشوارع، وتنظيم عمليات جمع القمامة وإعادة تدويرها بشكل دوري وحديث. كما يجب على المسؤولين فرض غرامات مالية قاسية وفورية على كل من يساهم في تشويه الفضاء العام أو يلوث البيئة، لأن غياب العقاب يشجع على استمرار الاستهتار، وقوة القانون هي الكفيلة بضبط الشارع وتحويل الحفاظ على البيئة من مجرد خيار شخصي إلى واجب وطني وإلزامي. بالتوازي مع سلطة القانون يأتي دور المدرسة والمؤسسات التعليمية كحجر أساس في تشكيل وعي الأجيال القادمة. يجب على المدارس ألا تكتفي بتدريس البيئة كدروس نظرية جافة في الكتب ليحفظها الطلاب من أجل الامتحانات ثم ينسوها، بل يجب تحويل الثقافة البيئية إلى ممارسات عملية يومية داخل أسوار المدرسة. إن غرس قيم احترام الأرض والطبيعة في نفوس الأطفال منذ الصغر من خلال أنشطة التشجير وحملات النظافة المدرسية وفصل النفايات هو الذي يبني مواطنا صالحا يترفع عن رمي الأوساخ في الشارع مستقبلا. المدرسة هي المصنع الحقيقي للوعي، وإذا فشلت في تنبيه الطلاب لأخطار التلوث فإننا نساهم في خلق أجيال منفصلة عن واقع كوكبها وأوطانها. ولا يمكن لأي من هذه الجهود أن تكتمل دون الدور المحوري للإعلام بمختلف منصاته المرئية والمسموعة والرقمية. الإعلام ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل هو أداة قومية لتوجيه الرأي العام وبناء الوعي الجماعي. يجب على وسائل الإعلام صناعة برامج متخصصة وحملات إعلانية ذكية ومؤثرة تبث في أوقات الذروة لتسليط الضوء على الكوارث الصحية والبيئية الناتجة عن التلوث وعشوائية رمي النفايات. إن تنبيه المواطن إلى أن القمامة التي يرميها في الشارع تعود إليه في شكل أمراض تصيب أطفاله، وتلوث للمياه التي يشربها والهواء الذي يتنفسه، هو دور يقع بالكامل على عاتق الإعلاميين والمؤسسات الصحفية التي يجب أن تتبنى القضية البيئية كقضية أمن قومي لا غنى عنه. إن وعي المجتمع بأكمله هو النتيجة الحتمية لتكامل هذه الأدوار، فعندما يجد المواطن حكومة تحاسبه ومدرسة تربيه وإعلاما يوجهه وينبهه، لن يكون هناك مكان للعشوائية أو الاستهتار.
التوعية الشاملة والمكثفة هي السلاح الأقوى لمواجهة التلوث، وحماية بيئتنا هي مسؤولية تبدأ من أعلى الهرم السلطوي لتصل إلى كل فرد في المجتمع من أجل تأمين مستقبل نظيف وآمن وصحي لنا ولأبنائنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم خويط، ما زال في عطلة، نتمنى له العودة السعيدة إن شاء الله. سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم خويط أستاذ جامعي، بل البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والمدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم حاصلة على ماجستير إدارة أعمال استشاري تربوي زواجي وأسري دبلومة صحة نفسية أو دبلوم صحة نفسية من جامعة تكساس، ستكون معنا من مصر ومن العراق الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل، وربما ستكون معنا الدكتورة مهارة سعريف لأنها من غزة والمشكل التواصل صعب وأنتم تعرفون الحالة هناك. ستكون معنا الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية دائما من مصر، وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيل علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب، وسيكون معنا دكتور جديد نرحب به الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين بمصر. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: أول اتصال، والأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم، تحياتي لحضرتك وللمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: مرسي لحضرتك. مساء الخير والجمال عبر أثير إذاعتنا على برنامج الصداقة، وحوار متجدد يلامس طموحات شبابنا وأسرهم في هذه في مرحلة فارقة من حياتهم الدراسية والمهنية. نفتح اليوم ملفنا ملفا يتردد صداه في كل بيت، الجامعات الخاصة وسوق العمل. فهل أصبحت هذه المؤسسات جسرا حقيقيا يربط الأكاديمية بالواقع المهني السريع؟ أو التغيير في السنوات الأخيرة شهد قطاع التعليم العالي توسعا ملحوظا في تأسيس الجامعات الخاصة والتي تعد بديل التعليم التقليدي، بل وأصبحت شريكا رئيسيا في رسم ملامح المستقبل المهني. السر يكمن في المرونة والتخصص. تتميز العديد من الجامعات الخاصة بقدرتها على استخدام دراسية حديثة تتواكب بشكل مباشر على متطلبات التكنولوجيا الحديثة، على الرغم من أنها مكلفة وفوق مستوى بعض الأسر، ولكن هنا الذكاء الاصطناعي والأمن وإدارة الأعمال الرقمية، وهي تخصصات باتت تتصدى قائمة الأكثر طلباً في سوق العمل المحلي والدولي. لكن المعادلة لا تقتصر فقط على اسم التخصص، فالقيمة الحقيقية للتجربة الجامعية تقاسم بعدتها بثقلها على ثقل المهارات العملية اللي بتعتمد البرامج الحديثة على الشركات والشراكات التصديرية الحديثة والتدريبية مع الشركات الكبرى وتوفير بيئات محاكاة واقعية بتكمن الطالب من ممارسة تخصصه قبل التخرج في هذا النمط من التعليم تقليد، أو مع أنها تقلل الفجوة التقليدية بين النظرية والتطبيق، ويمنح الخريج نفسه قدرة على ترسيخ هذا الاندماج في بيئة العمل. ومع ذلك بيظل التحدي الأكبر يكمن في معاد الفجوة الجودة والكفاءة الفردية. حرفيا الالتحاق بالجامعات الخاصة يوفر لتجهيزات الفرص، لكنه لا يضمن النجاح بمفرده. فسوق اليوم لا يعترف بالشهادة فقط، بل بيعتمد ويفتش على المهارات الشخصية والقدرة على حل المشكلات والتطوير الذاتي المستمر. والرسالة عبر هذا برنامج الصداقة لكل طالب وطالبة، اختر تخصصك بعناية وابحث عن الجامعة التي توفر لك التطبيق العملي والشبكات المهنية. واعلم دائما أن الجامعة هي نقطة الانطلاق، أما شغفك واجتهادك فهما المحرك الحقيقي لنجاحك في سوق العمل. نتمنى لجميع طلابنا مستقبلا زاهرا بالنجاح، ودمتم دائما على خير، وإلى اللقاء عبر الصداقة بإيطاليا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: أشكرك جزيلا. شو أستاذة، أشكرك جزيلا الشكر على هذه المداخلة الرائعة، وأتمنى التوفيق لجميع الطلاب العرب أو غير العرب أينما كانوا، ونتمنى أكثر إصلاح المنظومة التعليمية في الوطن في بعض دول الوطن العربي، حتى لا يضيع الشباب وحتى لا يكون هناك هدر مدرسي كل سنة. أشكرك جزيلا الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة، ولنعود معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله دائما بموضوع جديد. الأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية كانت معنا من مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: ميرسي لحضرتك.
0: أهلا وسهلا بك. الثالثة الثانية وأربعة وثلاثون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 14h34, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Blackout International Turin, Italie. Sono le 14:35 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa e Radio Blackout International Torino, Italia.

0: معنا الآن دكتور جديد هو الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. أهلا وسهلا بك. أعتذر لأنني لم أرفع الصوت شوي ما سمعتك أولا. أهلا وسهلا بك دكتور معنا في أول لقاء.
1: أهلا وسهلا. هل الصوت واضح؟
0: الصوت واضح ورائع جدا، نسمعك وكأننا وكأنك بيننا الآن.
1: طيب الحمد لله.
0: أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. الدكتور محمد محمود الصادق كما قلت من مصر، وستكون لنا معه دائما يعني اتصالات ومداخلات أسبوعية من أجل إعطاء النصائح وكل المعلومات التي تتعلق بصحة الإنسان. تفضل أستاذ. تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إليكم جميعا وأسعد الله مساءكم. طبعا انتوا تعرفوا كتير عن فيتامين كي اللي هو فيتامين كاف.
0: نعم.
1: تعرفوا ان هو يعني بيعمل على تخثر الدم، يعني بيعمل جلطة علشان يمنع النزيف، ولذلك بناخده دايما في امراض الكبد لما بيحصل سيولة في الدم. لكن حضراتكو اكثر الناس ما يعرفش ان في فيتامين K1 وفيتامين K2. فيتامين K1 هو المخصص لعمل التخثر ومنع النزيف، ومصادره دايما نباتية في الخضروات. لكن هناك الفيتامين المظلوم، الفيتامين اللي هو بنسميه الفيتامين الخارق، اللي حديثا ثبت انه هو بيعمل حاجات عجيبة. فيتامين العجيب ده هو فيتامين K2، وفيتامين K عموما فيتامين من الفيتامينات الزائبة في الدهون. يعني إيه زائبة في الدهون؟ يعني يخزن في الدهون ولا يصرف عن طريق البول أعزكم الله. فيتامين K2 موجود في المصادر الحيوانية. طبعا كثير من النساء بيحصل لهم أستوبوروزس، هشاشة عظام، تعب في خشونة في الغضاريف أو خشونة في الركبة، مش قادرة تتني رجليها، فالدكاترة يقولوا لها إيه، خدي كالسيوم. للأسف الشديد أخذ الكالسيوم لوحده ده من أكبر الأخطاء الطبية. المفروض إن احنا ما يعني ما نبالغش في أخذ الكالسيوم كمكملات، ولكن الكالسيوم متوفر في الأغذية والأطعمة المختلفة، مثل السمسم، مثل الطحينة، مثل الخضروات الخضراء، مثل البيض وقشر البيض والسلمون والسردين وأشياء كتيرة. فالكالسيوم متاخد لوحده بيحصل مشاكل كتيرة جدا. لما بيدخل الدم الكالسيوم لوحده، طبعا فيتامين دال، لابد من فيتامين دال النشط اللي هو بيساعد على امتصاص الكالسيوم، بيودي الكالسيوم للدم. لكن لو كده الكالسيوم بقى في الدم بيروح الشرايين، ممكن يعمل تكلس في الشرايين ويعمل جلطات ويعمل تصلب شرايين، ويكون سبب في مشاكل في القلب ومشاكل في المخ، وكذلك بيروح للكلية ويترسب ويعمل حصى أكزالات وكالسيوم وفوسفات الكالسيوم وأنواع من الحصى، وكذلك ممكن يكون السبب في الشوكة العظمية اللي بتتوه فيها النساء، وكأنها يعني قدمها بيجري على بصبوص ولعة أو على ولعة ومش قادرة تتحرك وتاخد علاجات غلط. ده كله بسبب ترسيب أكسالات الكالسيوم أو الكالسيوم، نتيجة لأن إحنا ما خدناش الفيتامين الخارق معاه فيتامين K2. بيعمل ايه فيتامين كيتو؟ الفيتامين المعجزة، اولا فيتامين دال بيساعد على امتصاص الكالسيوم يروح الدم. فيتامين كيتو مهم جدا، ولذلك عادوا اصبحوا بيوضعوه مع فيتامين دال على طول، بياخد، هذا هو التاكسي اللي بياخد الكالسيوم علشان ما يترسبش في الأوعية الدموية، وعلشان ما يروحش يعمل عظمة شوكية، وعلشان ما يروحش يعمل حصوات كلية، ياخده ووديه فين؟ يوديه العظام ووديه الأسنان عن طريق إنزيم أو مادة بنسميها الأستوكالسين، بتروح واخد الكالسيوم وتوديه ترسبه في العظام، فتمنع إيه؟ تمنع هشاشة العظام. وكذلك فيتامين K2 بيمنع كذلك تسوس الأسنان، وبيجعل الأسنان متينة ويمنع العوج بتاعها. وكذلك فيتامين K2 بيمنع ترسب الكالسيوم فين؟ في الغضاريف والأنسجة الرخوة اللي في الركبة، اللي بتخلي الواحدة ما تقدرش تتني رجليها وتصوت من ظهرها ومن رجليها، وكذلك الشوكة العظمية. وكذلك بيمنع ترسب الكالسيوم في عدسة العين، يعمل كاتركت أو مية بيضة وعتامة في العدسة نتيجة لترسب الكالسيوم لما يكون ماشي عشوائي بدون فيتامين K2. مش بس كده، يبقى فيتامين K2 مهم جدا للدورة الدموية وللقلب، لأنه بيعمل على توسيع الأوعية الدموية، وبيعمل على إزالة التكلسات في الأوعية الدموية، فبيمنع الجلطات وبيمنع النوبات القلبية، سبحان الله العظيم. فمهم جدا ان احنا ناخده يعني لمرضى القلب كوقاية، زي ما بناخد الأسبيرين ضد السيولة. كذلك الإخوة والأخوات، يعني وجد ان اليابانيات أكثر عمر وأكثر إشراقا من الإنجليزيات ومن الأوروبيات. ليه؟ لأنهم اكتشفوا ان هم حريصين على وجبة معينة بتسمى الناتو. هذه الوجبة عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخمر فول الصويا، يعني فرمنتد صويا بين اللي سميه الناتو. هذه الناتو بتجعل عظامهم متينة، وبتجعل إن هم عظامهم ما تتكسرش بسهولة، وبتجعل إن هم حماية لهم من أمراض القلب والجلطات أكتر من الإنجليزيات اللي بيتكسر عظمها بسهولة وتقع تتخبط في أي حاجة تتكسر، لأنهم بيعتمدوا على البروسيست فود والمواد المصنعة والأكلات الفاست فود السريعة. فالفيتامين K2 الخارج ده مش كده وبس، هو بيعمل على نضارة البشرة ويخليها تتلمع، ويمنع التجاعيد، لأنه ضد الأكسدة ولأنه مضاد للالتهابات، فبيمنع الشوارد الحرة اللي بتعمل التهابات في كل الجسم وتولع في الجسم من بره وانت مش واخد بالك. كذلك يعني فيتامين K2 الخارق مش كده وبس، ده بيساعد على المخ والتركيز وعدم النسيان والتعلم والكوجنتيف فانكشن في المخ والإدراك، ولذلك نقصه ممكن يؤدي إلى الزهايمر في بعض الأشخاص. وكذلك مهم جدا هذا الفيتامين الخارق، بيمنع الخلايا السرطانية، وبيمنع بيساعد في منع سرطان البروستات وسرطان القولون وسرطان العظام. كذلك فهو بيحسن كثافة العظم، وبالتالي فهو مفيد جدا للنخاع العظمي، لأن النخاع العظمي داخل مخ العظام، ولما يكون النخاع العظمي قوي والعظام قوية فتنتج كرات بيضاء تحارب الميكروبات والفيروسات فيقوي المناعة، ولذلك نقصه بي بي بي يعني نقصه بيوجع المناعة. يبقى إذن نحن أمام فيتامين خارق محدش بيتكلم عنه كتير، فيتامين K2. طيب ناخده منين؟ مصادره الغذائية متوفرة الحمد لله، موجود في المصادر الحيوانية، يعني موجود في السمنة البلدي والزبدة البلدي، موجود في الكبدة، كبدة الفراخ والكبدة البقري واللحوم الحمراء والأسماك البحرية زي السردين والسلمون، وموجود في صفار البيض. البيض كله فوائد، وصفار البيض في كل الفيتامينات ما عدا فيتامين سي، في مادة الكولين اللي هي بتقدر ان هي تاخد الدهون من الكبد الدهني. وكذلك موجود في الفيرمنتد اللي احنا قلنا عليها الصويا بين، وكذلك موجود في مخلل الكرنب المعمول في البيت اللي هو المتخمر، اللي هو الكرنب اللي بيسموه الملفوف، لما تخمره بيبقى فيه بكتيريا يعني نافعة مفيدة جدا وفيها مصدر فيتامين كاف، لأن فيتامين كاف لما ما تاخدوش عندك بكتيريا بتعمله في الأمعاء الغليظة. لكن للأسف الشديد إحنا طبعا بندمر فيتامين كي 2 بسبب أخذ المضادات الحيوية على البطال. المضادات الحيوية بتقتل البكتيريا النافعة، البكتيريا الضارة، لكن بتاخد معها البكتيريا النافعة اللي ممكن تفيدنا بفيتامين كاف. كذلك لما يبقى فيه دهون على الكبد وكبد دهني، ده طبعا فيتامين كي 2 ما بيمتصش وبيحصل فيه نقص نتيجة لذلك. وكذلك لما يبقى فيه العصارة الصفراوية فيها مشاكل وفي حصوات في المرارة، لأن العصارة الصفراوية هي اللي بتساعد على هضم الدهون وهي اللي بتساعد على امتصاص الفيتامينات كي 2. كذلك فيتامين كي 2 برضو بيساعد على إدرار الصفراء التي تهضم الدهون. وكذلك من أسباب نقص فيتامين كي 2 ان احنا حمض المعده اللي بيهضم البروتين وبيساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن بيضعف في بعض الاشخاص نتيجه للتوتر، نتيجه للمشاكل والخناقات، نتيجه لاخذ الادويه ضد الحموضه عمال على بطال، واخذ المسكنات واكل السكريات الكثيره والنشويات والبروسيست فود والحاجات المصنعه. للاسف الشديد لابد ان احنا نغير سلوكنا علشان نقدر نحافظ على حمض المعدة، علشان نقدر نساعد على امتصاص فيتامين كي 2 الخارق. كذلك بينقص فيتامين كي 2 لما ناخد كورتيزون كتير، وكذلك في أمراض الالتهابية في الأمعاء زي مرض كرونز، التهاب الأمعاء التشققي، أو السيلياك ديزيز اللي هو حساسية الجلوتين، أو الألسراتيف كوليتيز اللي هو التهاب القولون التقرحي. وكذلك ممكن يحصل نقص بالنسبة للي بيعملوا عمليات باي باس، عملية تكميم المعدة، دي بتأثر على امتصاص المعادن. وكذلك ممكن يحدث النقص نتيجة لعدم التغذية الصحيحة وعدم الاهتمام بالمصادر الحيوانية لفيتامين كي 2. يبقى إذن فيتامين كي 2 مهم جدا ان احنا نحافظ عليه، وان احنا طبعا مش عن طريق المكملات، عن طريق المصادر الغذائية الأهم. واحتياجنا ليه بسيط جدا، احتياجنا به اليومي عبارة عن 120 مايكروغرام بالنسبة للرجالة، وللستات 90 مايكروغرام. مايكروغرام، المايكروغرام يعني واحد على الألف من الملي. تخيلوا، شوفوا كمية بسيطة بتعمل إيه في الجسم، بتساعد في المناعة وضد الأكسدة وضد السرطان، وبشرة جميلة، ونعاش للذاكرة، والقلب يبقى حديد، ودقاته تبقى جميلة وسريعة وجميلة، وشرايين متينة. ده كله بسبب ايه؟ بسبب فيتامين كي 2 اللي احنا ما نعرفش عنه الكثير، لابد نهتم فيه. فيتامين كي نوعين، فيتامين كي 1 اللي هو بيساعد على تخثر الدم ويمنع النزيف، وده موجود في الخضار. لكن الفيتامين اللي بنتكلم عليه هو فيتامين كي 2 الخارق، مهم جدا، فيتامين زائد في الدهون، نحافظ عليه ونساعد عليه بان احنا نهتم بالكبد بتاعنا. الفلتر اللي هو بيساعد على امتصاص الدهون، لان الكبد هو اللي بيفرز العصارة الصفراوية حوالي لتر يوميا اللي بتتخزن في المرارة، ولما تاكل اكلة فيها دهون او فيها حاجات تقيلة تبدأ تنزل العصارة وتهضمها، وكذلك تساعد على امتصاص فيتامين كي 2 اللي بيساعد على انه يدينا السعادة ويدينا النشاط والحيوية. لان فيتامين كي 2 برضو بيدي الطاقة للعضلات، فيمنع الخمول ويزود النشاط ويزود الابداع ويزود التألق وهكذا. يعني دي يعني معلومات بسيطة عن فيتامين كي 2 المدهش العجيب، إلا لابد نهتم بصحة أجسامنا وناخد من المصادر الطبيعية، ونمنع محدش يشتري مكملات من نفسه. لابد إن هو الدكتور المتخصص هو اللي يكتب له روشتة وهو اللي يشاوره فيه. وبعدين بيقول لك على الميديا إن في MK4 وMK7 ولابد تاخد ده وما تاخدش ده، الكلام ده مش مظبوط قوي. لأن سبحان الله العظيم ربنا صنع لنا جسم مدهش، يعني صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني مصانع ربنا في الجسم لو خدت أي نوع من فيتامين كي هو نعم. طبيعي هيتحول جوه جسمك إلى الحاجة اللي يفيدها اللي يستفيد بها الجسم، لأن سيستم الجسم سيستم رائع، سيستم مدهش نعم. يعني ما فيش في غلطة، إحنا اللي بنغلط، لكن ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم. هذا هو صنع الله يا إخواني، لابد أن احنا نحافظ عليه ونحافظ على جسدنا ونحافظ على صحتنا بالتغذية الصحيحة وبالمفاهيم الصحيحة الطبية
0: نعم.
1: ما ناخدش أي كلام إلا من المتخصصين
0: نعم.
1: فاسألوا
0: نعم.
1: أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: أشكرك
1: ويعني أنا سعيد نعم. بأن أكون معاكم
0: أهلا وسهلا بك،
1: أو أي أسئلة أو أي شيء نعم. يصعب عليكم وإن
0: نعم.
1: شاء الله نتلاقى على الحب
0: نعم.
1: نتلاقى على المودة، نتلقى على التعارف والتآلف. يا أيها نعم. الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أتمنى لكم الصحة والسعادة والعافية، وتقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة عليكم الله
0: السلام وبركاته. الصحة والعافية نتمناها لك أنت كذلك دكتور، وأشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذه النصائح النيرة الرائعة. وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وأعود وأرحب بك مرة أخرى معنا في هذا البرنامج، وأتمنى أن يروقك وأن يعجبك أنت كذلك، معلومات رائعة جدا، وأنا صراحة سأعيد السماع إليها إن شاء الله في البيت. الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا جدا أستاذ عبد الصمد،
0: وتحياتي لك دكتور
1: على زوجك وعلى إبداعك وعلى خلقك،
0: يبارك فيك،
1: وأسعد أن أكون معك دايما على الخير وعلى الحب وعلى الوفاء.
0: مرحبا
1: شكرا دكتور. ليك وتمنياتي لكم جميعا بالسعادة وبالصحة لكل عالمنا العربي والإسلامي ولكل دول العالم المحضرة، تحياتي إليكم جميعا، أسعد الله مساءكم.
0: أهلا وسهلا بك،
1: سعيد بأن أكون معك على طول
0: إن شاء الله يا رب. الثانية وأربعة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 14h54 minutes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Blackout International Turin, Italie. Sono le 14:54 minutes. Siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Blackout International Turin, Italia.

0: معنا الآن المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير بالبركة بالمحبة والأخبار الطيبة بإذن الله يجمعنا دائما، وعذرا للتأخير أستاذ الفاضل.
0: في مشكل أستاذي الفاضل، هذا يعني راجع دائما لبعض الالتزامات أو السفر أو غيره. تفضل أستاذ، ما في مشكل.
1: نعم سأنوه في نهاية المشاركة اليوم سبب التأخير، والحمد لله أخبار طيبة، لكن دعني أبدأ من الجو العام في سوريا. يعني بدأت تنحسر موجة الحر التي رافقتنا من أسبوع إلى 10 أيام، كانت شديدة الحرارة وختمت الحمد لله بعاصفة مطرية يعني على أغلب المناطق السورية، وعساها خير بإذن الله تعالى. وهذا يعني أعتبره درس للجميع وخصوصاً للمسؤولين أستاذ الفاضل حول التغير المناخي والمفاجئ، يجب دائما أن نحتاط، يعني لأننا لاحظنا ونحن في شهر آب أغسطس هناك أمطار شديدة جدا خلال يوم واحد، حتى فاضت الشوارع وتعطلت حركة المرور ولو مؤقتا. إذن يجب أن نحتاط جميعا ويكون درس لنا جميعا هذا التغير المناخي، ودرس في الغذاء، ودرس في الدفاع، ودرس في السلامة، أن نحتاط تماما في الجو العام في سوريا. من جانب آخر أستاذ الفاضل، يشهد ما بقي من فصل الصيف فعاليات ومهرجانات جميلة مفيدة تشمل أغلب المناطق والمحافظات السورية، دعني أشير إليها بشكل سريع. يعني إذا بدأنا من محافظة حماة، انطلق مهرجان صيف سوريا تحفيز النشاط الإبداعي عند الأطفال، الكشف عن الموهوبين في عدة مجالات، وأيضا تطبيق مبدأ العدالة الثقافية في سوريا. يعني أن يترسخ مبدأ العدالة الثقافية لدى الطفل في سوريا فهذا شيء عظيم جدا لدينا. أيضا الحدث الأبرز أستاذ الفاضل أو الفعالية الأبرز هو الاستعداد لمعرض دمشق الدولي، دورته الآن ستكون 63، يعني ستستضيف سوريا 60 دولة تقريبا، 1000 جهة مشاركة في هذا المعرض، وهذا الرقم الكبير الذي لم يحصل سابقا يدل على انفتاح واسع من قبل إدارة المعرض وداعميها على كل دول العالم، وأيضا رغبة الدول المحيطة بإعادة العلاقات بشكل فعلي إلى سوريا. كذلك أستاذ الفاضل، هناك يجب أن ننوه بشكل مهم جدا إلى نقطة تخص وزارة الزراعة، قد أصدرت بيانا يعني منذ أيام وضحت فيه صحة انتشار الجراد في مناطق سهل الغاب. مناطق سهل الغاب زراعية جدا وتعتبر يعني من الموارد القوية جدا الداعمة للاقتصاد السوري وللزراعة. هناك انتشرت في وسائل التواصل بعض المغرضين أن هناك أسراب من الجراد تجتاح المحصولات، ولا أدري من أين يأتون بمقاطع الفيديو من هنا وهنا.

0: الساحلية البارحة مساء حصل يعني أقول ملاسنة أو إشكال بين أحد عناصر الأمن العام وعائلة من منطقة الصليبة، أيضا تضخيم الأمر كان في وسائل التواصل، لكن أكيد وقولا واحدا حل ليلة البارحة هذا الموضوع. أما الحدث الأبرز ونحن في اللاذقية أستاذ الفاضل حاليا، يعني الحدث الأبرز المشارك به أنا والأستاذ مديحة، فلكل السامعين ولكل الحاضرين، هي فعالية مكافحة المخدرات والإدمان الإلكتروني. هي فعالية يعني تتضمن عدة ضخمة جدا، تتضمن عدة نشاطات تقوم برعاية محافظة اللاذقية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سيحضرها صف من المسؤولين في اللاذقية. وطبعا قامت بهذه الفعالية مؤسسة لين الخيرية، وأفتخر أنني عضو من أعضاء مجلس الأمناء ومدير التدريب فيها. قامت مؤسسة لين بجهود جبارة جدا، ويعني دعني بهذا الخصوص أتوجه بالشكر إلى المدير التنفيذي الدكتور علي حمزة علي على جهود كبيرة جدا قام به من أجل إحياء هذه الفعالية في المركز الثقافي. ستكون يوم الأربعاء القادم في 19 من هذا الشهر. الدعوة لكل السامعين يعني في هذه الفعالية هي معا لسوريا بلا مخدرات. لدينا شيء جميل، لدينا شيء علمي صحي قانوني تربوي سيتم عرضها على الجمهور، وهذا كان سبب التأخير أستاذ الفاضل للأمانة لليوم، فقد كنا في مكتب رئيس فرع مكافحة المخدرات اللاذقية. كانت هناك أجواء إيجابية جدا، كان هناك تعاون جدا، ويعني أتوجه له بالشكر الأستاذ صالح موسى، كان متعاون جدا جدا معنا مع كادر الفريق مع المصورين اللي مقدم من مؤسسة لين الخيرية. أعطانا معلومات على أرض الواقع، أعطانا أمور تجري العمل عليها، أعطانا أرقام بالدقة، ويعني طلب منا المجال مفتوح للتصوير، اسألوا الأسئلة التي تريدون والأمور التي لا قيود لدينا. حتى طلبنا أن نصور بعض المواد المخدرة، كان مرحب بالموضوع. طبعا بالنتيجة لم نصورها، نحن لسنا بهذا الصدد، لكن ولست بصدد دعاية لأحد أستاذ الفاضل، لكن كان هناك تعاون الحمد لله تعاون شديد. هذه الفعالية ستكون في المركز الثقافي معا لسوريا بلا مخدرات. كان هناك في الإعلام سابقا أستاذي وصفت سوريا بأنها منتج ومصدر للمخدرات عبر الحدود مع الأردن مع تركيا مع العراق مع لبنان، واتهم فلان وفلان بهذا الخصوص. نحن لسنا بهذا الصدد، نحن بصدد إنفاذ القانون والرحمة الإنسانية. في هذه الفعالية بإذن الله تعالى سنوضح كيف نقي أطفالنا من هذا الموضوع، كيف حتى ممكن أن يتعاونوا يعني ببعض المواد، يتم تركيب بعض المواد لتصبح مواد مخدرة دون أن ندري. يجب أن نسلحهم بالوعي بالمعرفة بالبحث العلمي بالقوة بالإرادة. هؤلاء هم مستقبلنا، هؤلاء هم ما نريد بناءه حاليا. الحمد لله تعالى أغلب إن لم يكن كل الفعاليات في سوريا حاليا تتجه باتجاه جيل الشباب وجيل الطفولة، حتى نستطيع بناء ثقافة الطفل. يعني رسخنا مبدأ العدالة الانتقالية، ثم نرسخ مبدأ العمل الجماعي، ثم نرسخ مبدأ آخر وآخر، حتى يتم هكذا بناء سوريا ديمقراطية حديثة، بناء دولة مؤسسات يستطيع المواطن أن يعيش فيها مع المسؤول تحت سقف القانون، رغم المخالفات ورغم التجاوزات. أعود وأؤكد دائما عبر منبر الصداقة، هذه التجاوزات ليست بالكثيرة وليست بالكبيرة، نستطيع احتواءها، ومهما بلغ كبرها يتم احتواءها بشكل فعلي من المسؤولين الذين أحسسنا أنهم من خلال احتكاكي بهم في الشهور الماضية عن قرب، خاصة في اللاذقية ودمشق، أنهم أخوة كانوا مرحبين دائما رغم الاختلافات. طبعا اختلفنا معهم في وجهات نظر كثيرة وهذا حقنا وحقهم، لكن الحمد لله كانت الأجواء إيجابية وجميعنا نصوب نحو الهدف. إذن يا سيد الفاضل، من هذه التغطية السريعة في برنامج الصداقة أقول سوريا بخير، نمشي ببطء كما أؤكد دائما، نعم لكن نحن ثابتون، نمشي بهدوء لكن نحن ثابتون مستقرون. لاحظ البعض أن سعر الصرف ما يزال مستقرا في الأيام الماضية رغم ارتفاعه في الشهر الماضي، لكن الحمد لله تعاون الجميع، وعي المواطن، المجتمع المدني مع السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، ونأمل من مجلس الشعب أن يكثف جلساته حتى نستطيع صياغة دستور قوي فعلي. ما نزال نمشي على الدستور السابق إلى الآن، لكن لصياغة دستور فعلي حقيقي يستطيع به المواطن العيش بأمان وكرامة. باختصار أقول نحن بخير، شكرا لجميع الحاضرين، شكرا للسامعين، شكرا لك أستاذ الفاضل، وأتوجه بالشكر إلى كل من يساهم في بناء حجر واحد في سوريا ونبتة واحدة في سوريا وشجرة واحدة في سوريا. هؤلاء ترفع لهم القبعة دائما وأبدا. نحن جاهزون مستمرون ماضون رغم العراقيل ورغم العثرات، لكن الحمد لله نحن مستمرون. شكرا لك أستاذ الفاضل، تحياتي لكم دائما وأبدا.
1: وفقكم الله جميعا أستاذ الفاضل. وأنتم يعني التعاون الذي يقوم به الإعلامي السوري والفلاح السوري والحقوقي السوري والـ

0: درج التعليم السوري. والله هذا هو التكافل وهذا هو التلاحم وهذه هي القوة التي تعطي قوة للمواطن، وهذه هي مكافحة الجريمة أيضا، وهذا شيء رائع. وأتمنى لكم التوفيق أستاذي الفاضل، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، ونتمنى أن تكون أخبار سارة أكثر إن شاء الله في الأسبوع المقبل. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، وتحية خاصة كالعادة للأستاذة مديحة وللصغار وكل الأهل في لبنان وسوريا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل. إن حدث وتأخرت الأسبوع القادم فسيكون عند مسؤول آخر ولقاء آخر، نحن نكثف لقاءنا مع القضاة حاليا، لدينا ملف طويل عريض في القضاء نعمل عليه بإذن
0: نحن
1: الله.
0: هنا لا عليك أستاذ الفاضل، تفضل أستاذ، أهلا وسهلا بك وأتمنى لكم التوفيق. الثالثة وخمس دقائق بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكا وتاتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h05, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe الصداقة sur Radio Bricca وتاتير ناسيونال Turin Italy. Sono le 15:05, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصداقة e Radio Bricca وتاتير ناسيونال Torino Italia.

0: أنا الآن على الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيفك؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: شكرا كثير لك، يسعد اوقاتكم جميعا مستمعينا الاعزاء عبر راديو بلاك اوت برنامج احد الصداقه، وتحيه اجل التقدير للزميل عبد الصمد الكرافي. دائما بنحكي عن تطور اطفالنا من زميل همام، عن الدمج، التغذيه والتمكين المهني، بس اليوم حابين نتوجه بالحديث للبطل المجهول وراء كل قصه نجاح. اليوم بدنا نحكي عن الام والاب، عن الاهل والمربين اللي عم يقدموا طاقه وحب ورعايه بدون حدود وسط أزمات وضغوطات لا تطاق. السؤال اللي لازم نسأله اليوم بكل شفافية، مين عم يربط على كتف الأهالي؟ كيف فينا نحميهم من خطب صمت بنسميه الاحتراق النفسي؟ اليوم نحن أكيد عنواننا هو كيف نحمي أهالي ذوي الهمم من الاحتراق النفسي، تمام؟ مستمعينا الكرام، الرعاية المستمرة مع التفكير الدائم بالمستقبل والمصاريف والجلسات بتخلي جسم ونفسية الأم والأب بحال تأهب وقلق دائم. بالبداية الأهل بيضغطوا على حالهم وبينسوا احتياجاتهم الخاصة ليوصلوا لمرحلة من الاستنزاف العاطفي والجسدي. بصير في تقلبات مزاجية، شعور بالذنب أو فقدان للشغف والقدرة على التحمل. العلم والتربية بيأكدوا أنه فائد الشيء لا يعطيه. طفل ذوي الهمم بيستمد أمانه وتوازنه من هدوء أمه وبيه، ولما تكون طاقة الأهل فقدت بالكامل مش رح يقدر يقدموا الاحتواء المطلوب للولد، وهون بتصير المرونة النفسية للأهل هي الأولوية القصوى. كيف فينا كأهل ونشطة نطبق هذه الوقاية داخل بيوتنا؟ إسقاط عاطفي، الشعور بالذنب، كل أم وكل أب أخذ بياخدوا قسط من الراحة أو تخصيص وقت خاص لهم، مش أنانية، هيدا واصلة وركيزة أساسية لتستمروا. ثانيا نقسم المسؤوليات، نوزع المهام داخل الأسرة وعدم حمل الشيلة كلها لحالنا على شخص واحد تكون صعبة، واستعانة بدوائر الدعم القريبة. ثالث شيء نحن لازم نعملون مجموعات الدعم الاجتماعي، لازم ننضم لها للجمعيات، لأنه الأهل اللي بيمرقوا بنفس التجربة بيكون مشاركة معنا كتير مهمة، وأصلا بتخفف علينا الضغط. وآخر شيء رسالتي الختامية رح تكون من القلب لكل أم وأب عم يسمعونا اليوم، أنتو السند وأنتو الأساس، الصحة النفسية هي أكبر هدية بتقدمها لطفلك. اعتني بنفسك، حب حالك، وافتخر بكل نقطة عرق وبكل خطوة عم تخطيها لتبني مستقبل كريم لأولادك. كل الشكر لكل عم يسمعونا اليوم على حسن المتابعة، وتحياتي دايما أكيد للأستاذ عبد الصمد على المساحة المليانة وعي وإنسانية. من قلب لبنان الصامد ببعث لكم تحياتي وكل المحبة، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي. شكرا أستاذ عبد.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، أكيد موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

0: الثالثة واحدة عشر دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h11, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaka sur Radio Bricaut International Tura Italy. Sono le 15:11, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaka e Radio Bricaut International Torino Italia. معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذ أحلام، مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: السلام أستاذنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي مستمعينا الكرام أجمل تحية، وأحييك أخي أستاذ عبد الصمد أجمل تحية مساء، من الهدوء والسكينة والسلام والأمان. الموضوع اليوم العالمي للعمل الإنساني، طبعا هذا اليوم بعد 3 أيام في 19 من آب نحيي اليوم العالمي للعمل الإنساني، نكرم العاملين في المجال الإنساني ونتضامن مع المتضررين من الأزمات في شتى أنحاء العالم. حين يتعرض الناس للخطر يجب أن لا يتحول من يهبون لمساعدتهم إلى أهداف. أكثر العاملين نرى في المجال الإنساني يتعرضون للقتل والإصابة والاختطاف والاحتجاز والعرقلة في أثناء عملهم إذا عملهم. طبعا معظم هؤلاء هم موظفون وطنيون يخدمون مجتمعاتهم المحلية. بموجب القانون الدولي الإنساني يجب احترام المدنيين وحمايتهم بما فيهم العاملون في المجالين الإنساني والطبي، وعلى أطراف النزاع المسلح أن تسمح بوصول الإغاثة الإنسانية إلى المحتاجين. بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني ندعو جميع الدول وأطراف النزاع المسلح إلى احترام المدنيين العاملين في المجالين كما ذكرت الإنساني والطبي وحمايتهم، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمن وسرعة من دون عوائق، وتيسير هذا الوصول وفقا للقانون الدولي الإنساني، وأيضا منع عمليات القبض والاحتجاز التعسفية. باكرين إحنا هذا كله في برنامجكم الموقر، من خلال أيضا يعملون إجراءات تحقيقية سريعة ومحايدة وفعالة في الانتهاكات المزعومة وضمان المساءلة وفقا للقانون الدولي، وأيضا دعم الناجين وأسر من قتلوا أو أصيبوا من العاملين في المجال الإنساني. وأخيرا أحب أن أنوه عن هذا المنبر الحر الشريف، هناك البعض طبعا وليست الكل من يستغل العمل الإنساني من قبل جهات أو أفراد لتحقيق مصالح سياسية أو مادية أو دعائية، مما يحرفه عن أهدافه النبيلة في إغاثة المحتاجين وحماية حقوقهم. فهو واجب شرعي واجتماعي وأخلاقي يأتي من الفطرة الإنسانية، دافع ذاتي ينبع من التعاطف مع المعاناة البشرية دون النظر إلى العرق أو الدين، وهو أصلاً عمل إنساني وإغاثي. فالعمل الإغاثي يتركز على كل ما يعلم على 4 أسس: أخلاقية صارمة، الإنسانية وهي الاستجابة للمعاناة أينما وجدت، والحياد عدم الانحياز لأي طرف دون الآخر في النزاعات، والنزاهة وتقديم المساعدة على أساس الحاجة فقط، والاستقلالية والفصل بين الأهداف الإنسانية والسياسية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا من أهل الإنسانية، فهي أرقى مراتب السلوك البشري، والاتصاف بها يعني أن تكون عونا لغيرك ومصدرا للخير والسلام أينما كنت. وشكرا جزيلا لحسن الاستماع.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الراقية، وأتمنى أن تجد الآذان الصاغية، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. طيب جزيلا. الثالثة وستة عشر دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h16, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission arabe à Sadaqa sur Radio Bric Out International Turin, Italie. Sono le 15h16, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio Bric Out International Torino, Italia.

0: معنا الآن البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا. أهلا وسهلا بك بروفيسور. مرحبا.
1: السلام عليكم. السلام عليك أخويا عبد الصمد. السلام على جميع الناس اللي معنا في البرنامج. تسلم على كل شيء. تتمنى بالله راك لاباس بخير.
0: الله يحفظك بروفيسور. مزيانة. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك. تفضل بروفيسور. تفضل بروفيسور.
1: اولا غادي نجبدك حيت صيفط لك هذاك الحكم شتي في كنت صيفط لك هذيك الاخبار حيت واحد مرغم كاينين هذاك اضراب ديال المحامين كاين واحد السيد مسكين حتى هو كانوا مرامين على الارض ديالو كانوا جوج ملفات عنده في المحكمه ربحهم دابا بجوج هاد الناس ناضو مسكين وملي جا الكوفيد في 2020 ترموا عليه بغا يديو لي صحة البلاد ديالو واحد السيد بواحد الثقافة عالية كان الأول من لي زانفورماتيسيان في المغرب ومسكين وارد الأراضي من الأب ديالو وبغا مسكين يحقرو عليه كبحال حقرو عليا أنا تا هو بغا يديو لي الأراضي ديالو دونك الملف الأول كان ربحو هادي شي عام وهاد الملف كانوا هما مقيدين به حاطين به دعوة بلا هو لي مرامي ودابا هو ربح هاد الملف تا هو هاد الملف تحكم عليه خوه هذاك اللي طرا مع الارض حيت هو كان في الحبس وخوه هو اللي كان شاد الدار هذيك الساعه هو كان في الحبس في الملف ديالي انا كنت تحكم عليه بشعشر هذيك الساعه في 9 شهور وكان في الحبس وفي هاد الملف هذا دابا هو تحكم على خوه هذاك حيت هو اللي جا حبس السيد ما خلاش يحرك الارض ديالو لا كيعني لا هي كاينه عصابه اللي كنا تنقولوا من الاول هاد العصابة اللي ترمي على الأراضي دابا زادت زدناهم هاد الدقة تا هي خسروا هاد جوج ملفات هاد الملف دابا تحكم على هاد خو تحكم عليه بهاديك شهرين سورسي و 9000 درهم خطية و 500 درهم هذاك خطية المحكمة و 9000 درهم التعويضات ما رغم دابا هاد الحكم مزيان في الصريح ديال مسكين هاد السيد اللي هو من 2021 دوز خمس سنين هاد الملف دوز خمس سنين باش داز احنا ما فرحانين بواحد الجهه لهاد السيد ولكن ما فرحانينش بواحد الجهه علاش هاد السيد فايت مرامي هاد السيد دابا هذا ماشي مره مرغي شي جوج هو اللي كان في الملف ديال الطبيبه اللي زور الوتا ديك الشهاده الطبيه هو الطبيبه وكان تعتقل ما فهمناش علاش ما فين ما تيزيد يتحكم عليه العقوبة تهبط ما تطلعش دابا في اي دول مشيتي بالنسبه لكاع فرنسا الطاليان اي دول تتسمى لا ريسيديف لا ريسيديف هي شي واحد اللي من تيعاود تيقول لك هذيك العقوبه وهذاك الشيء خاصها تزادوا اذا السيد انا خدم معايا انا تحكم عليه 9 شهور في الابتدائيه خد 6 شهور في استئناف دوز 5 شهور رجع عاوتاني كيف دار بحال هذا السيد قيد بيا ولكن تحكم عليه نافذه 4 شهور في الابتدائيه وداز الاستئناف خد 4 شهور سورسي ودابا هي هبطت شهرين دابا حنا تنقولوا وهاد السيد محكومه عليه عاوتاني ب 4 شهور سورسي دابا اللي جيتي تشوف محكومه عليه 1 2 3 4 5 دابا عدوا 6 ملفات ضده اللي محكوم عليهم بالحبس ما حد هو تزيد في الملفات والعقوبة تتهبط
0: كتنقص
1: ماشي كتنقص لي
0: كليان ديالهم كليان ديالهم كينقصوا عليه من الثمن كينقصوا عليه من الحبس ينقصوا عليه الايام حيت كليان ديالهم هذاك ما خصهمش يديروا له بحال ما خصهمش يطروا عليه
1: دابا حنا تيقولوا فعلا ولكن ما نساوش هاد السيد مسكين هاد السيد مسكين تعذب هذيك تقريبا دابا عرفتي من 21 دابا حتى 26 نقول دابا خرج فيها جويي عاد باش خرج لي هذا الحكم خرج لي هذا الحكم دوز 5 سنين في الابتدائيه الملفات دابا راه جوج 5 سنين جوج ملفات دازو وتحكم هاد العقوبات سي مسكين تيمشي وتيجي من الرباط هاد العذاب وراجل عنده فوق 70 عام مسكين كبحال انا تعذب سيرجي ما فهمناش كيفاش هاد السيد باش ما يبقاوش يعاود اش خاصو تكون العقوبه ديسوازيف ديسوازيف يعني ملي بغى يرجع يعاود يفكر مثلا ياخذ 5 سنين 6 سنين باش ما يبقاش يرجع ما يتحسب لي كاع داك الشيء ولا دابا خد شهرين ودابا هاد السيد اش داير باقي مرامي على ناس اخرين ناس اخرين دابا مرامي عليهم دابا الان واخد اراضي ديال ناس اخرين، ودابا ملي تيخرجوا الناس كي بحال هادو تيقول دابا ملي تيجيو معنا مشيتي للحبس مشيتي للحبس اش تيجاو تيقول لهم غير الرجال تيمشيو للحبس. شو الجواب ديالو؟ دابا حنا بالنسبة لي أنا وداك الشيء حنا فرحانين للسيد، فرحانين مزقيناش دافعنا على راسنا باش ناخذوا الحقوق ديالنا وداك الشيء، ولكن من الجهة الأخرى خصنا نشوفوا بالنسبة للمحكمة ولا بالنسبة للقانون بلا راه خص العقوبات يكونوا على حساب المستوى ديال الواحد اللي ديما خارج داخل من الحبس وتيتراما. خص العقوبات.
0: نعم لان القاضي ما دايرش خدمته الصراحه، راه باين كل شيء. القضاء لان هناك يعني من يحمي المجرمين، ومن يحمي المجرم فهو مجرم اصلا، لا قاضي ولا قيد ولا يكون لي كان، يعني ما دمتي كتحمي مجرم الا وانت مجرم اكثر منه. هذا دار جريمه وحده، انت مشارك معاه في الجريمه ودرتي جريمه اخرى عدم تطبيق القانون، ويعني وتساهلتي وساعدتي مجرم باش يزيد يدي الاراضي ديال الناس ويزيد يظلم الناس، وهذا هو اللي كاين. وشهرين ديال الحبس هذيك شهرين ما نظنش يمشي ليها، لانه راه محمي، لان كاين اللي كيحميه. هذا هو
1: لا ما غيمشيش للحبس، هذه مأكد علاش ما يمشيش حبس. دابا غادي يعطل، خصنا ناخذوا لي برام، يجيش ناخذوا لي برام واش يديروا، تيطلبوا العفو. داك العفو تيعطل، ودابا شهر ودابا الحبس عامرين، اش يديروا؟ ما تيجرى ليهم والو،
0: كيديروا ليهم والو تماما.
1: فوالا، وتيرجع يترامى، تيرجع يترامى حيت عارف ما غادي داكيش ما غاديش يجرى ليه والو. دوك فرحان انا السيد مسكين حيت رجعت ليه بلادو، حيت مكتوبه بحكم الا خص ترجع الحاله كيما كانت. دابا مسكين دابا خاصو يمشي للاستئناف، يدوز مثلا شي عام وعامين، وعاده باش مسكين خاصو يتسنى النقد ابراهيم، عاده باش مسكين يجي ينوز التنفيذ، والتنفيذ خاصو يدوز، وهالناس تاو ما عندهم سبيسياليتي في التنفيذ باش يعطلوا التنفيذ، يجيبوا العيالات والدراري الصغار تيديروا الغوات وما تيخليوش باش يحبسوا التنفيذ. دونك مسكين عندو اون ايتاب لا بروميير فا هاد لا فاز دازت مزيان، غنتمنوا من بعد غنوقفوا معاه مسكين. دابا حنا مجموعين بزاف من الناس من اللي حنا ضحيات في هذا الشيء، حنا مجموعين واقفين، وغنوقفوا حتى مع الناس اخرين تاهما مساكن باش ياخذوا الاراضي ديالهم
0: ان شاء الله.
1: تاهما مساكن تاهما الناس اخرين، شحال من واحد مشات ليه الارض ديالو، حنا واقفين في هذا الشيء باش تندافعوا على راسنا. هادي بغيت نقول لك اخويا عبد الصمد بالنسبه لهاد الملف من هاد المزامزه. بعدا هاد الملف زاد قدام، وتنتسناو من الملفات اخرين، حيت عندنا في المواد سبتمبر حتى الملف ديال الطبيبه حتى هو دايز،
0: ومازال
1: كاين واحد الملفات،
0: مازال المحامين دايرين الاضراب،
1: باقي دايرين الاضراب اللي سمعت انا قال لك هاد الاضراب غادي يزقى في الاخر ديال هذاك ديال الاوت. علاش؟ حيت كاين واحد حيت دابا ما كانوش المحامين غادي يكون صعوبات في الانتخابات، حيت يكون طعون بزاف ديال الطعون، الناس يطعنوا في الانتخابات وداك الشيء، تيكون بعض المرات المشاكل في اللوائح في الناس وداك الشيء، تيكون واحد مع المرشح ما عندوش حق مرشح، والمحامين عندهم دور مهم في الانتخابات.
0: نعم
1: دابا تيقولوا بلا كاين جوج حوايج، اما حيت دابا ما يمكنش واش كانوا في الاول تيقول لك غيتسناو الحكومه الجديده، حيت كاين انتخابات في المغرب ديال البرلمان في 23 وخلا 23، هذوك الانتخابات لا جاو يتسناوهم غادي ما يمكنش يكونوا انتخابات ما كاينينش المحاميين.
0: نعم بروفيسور، احنا على اتصال ان شاء الله، الوقت اللي يكون شي جديد ولا شي حاجه صيفط لي سميتو اللي كاين.
1: لا لا بدا نعلمك، انا بدا نعلمك ولا شيء. وبالنسبه لبغيتي السيمانه الجايه نبداو على هذاك بالنسبه ديال لي زيكسبوزي لي على
0: الاكتيفيتي، الوقت اللي دخلوا الطلبه للقرايه ان شاء الله الرحمن الرحيم الجامعات بداو لي زيكسبوزي، ماشي مشكل، نبداو من السيمانه الجايه ان شاء الله الا بغيتي.
1: وشويه السيمانه الجايه نبدا ندفع شي
0: شويه لي زيكسبوزي وشويه مزامزه، وغادي مع لا كانت شي حاجه يعني قويه نديروا المزامزه هي الاولى، ومن بعد نشوفوا ليكسبوزي، ماشي مشكل بروفيسور. بافيك بليزير. جزيل الشكر البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء.
1: شكرا شكرا.
0: والأستاذ الجامعي كان معنا من باريس فرنسا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا
1: شكرا شكرا شكرا
0: للجميع. أهلا وسهلا بك.
1: سلام الله يحفظك.
0: سلام الله يبارك فيك. أهلا وسهلا بك. الثالثة وسبعة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بريك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h27, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bric à Haute Internationale Turin, Italie. Sono le 15h27, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa e Radio Bric à Haute Internationale Turin, Italia.

0: الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا.
1: أهلا بك أستاذي الكريم.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة،
1: وأحيي المستمعين.
0: نعم الله يبارك،
1: أحيي المستمعين عبر راديو الصداقة. قلت أستاذي عبد الصمد في اللقاء الأخير أن المحاكم تعج بالقضايا خاصة بين الأزواج، وركزت على دور الأهل في حل هذه النزاعات.
0: نعم.
1: والسؤال الذي يطرح نفسه أستاذي، لماذا تفشل الكثير من تدخلات الأهل أحيانا، بل وقد تزيد الطين بلة؟ وهذا لأن تدخلاتهم تكون غالبا سطحية، فهم يستخدمون اللوم والضغط ولا يركزون على جذر المشكلة.
0: وأظن مثلاً أن في مشكلة مثل السادة، والله أنا أظن أن أغلب المشاكل التي تكون بعد بين الأزواج أصلها من الأقارب، أصلها من العائلة أصلاً. نعم تفضل أستاذة.
1: لك قلت دكتور يعني أنه لو تدخل الأهل لا حلت هذه المشاكل، لكن إن شاء الله الآن سنناقش من زوايا إن شاء الله، إن شاء الله تكون يكون الميساج يوصل إن شاء الله. إذن قلت دكتور، لماذا تفشل كثير من تدخلات الأهل أحيانا وبل قد تزيد يعني الطين بلة؟ وهذا لأن تدخلاتهم تكون غالبا سطحية، فهم يستخدمون اللوم والضغط ولا يركزون على جذور المشكلة أو جذر المشكلة. مثلا في مشكلة مثل الصمت العقابي، قد يتدخل الأهل فيقال للزوج تحدث مع زوجتك واقطع هذا العناد، هم يطلبون منه أن يقطع العناد بالتحدث مع الزوجة، ويقال للزوجة اصبري سيتغير، يعيدون يعني بتغير الزوج، وهذه معالجة لظاهر المشكل. بينما الصمت العقابي هو سلوك غير فعال يلجأ له الشخص عندما يشعر بالعجز، عجز عن حل المشكلة أو لحماية حاجته للأمان أو كنوع من الضغط والسيطرة لإشباع حاجته للقوة. وهنا تأتي المسلمة الأساسية في نظرية الاختيار التي تقول أن الإنسان الوحيد الذي نستطيع التحكم به وتغييره هو نحن. والمشكلة هنا هي الوقوع في التحكم الخارجي، يعني الأهل يضغطوا ليغيروا الزوجين من جهة، وكل طرف من الزوجين ينتظر أن يتغير الطرف الآخر، لأن هناك انتظار، يعني تحكم خارجي، انتظار أن يكون تغيير من خارج الذات. مثلا الزوج يقول لن أتعامل معها حتى تغير طريقة كلامها معي، والزوجة تقول لن أهتم به حتى يعتذر لي، إذن فهما عالقان في فخ التحكم الخارجي. لكن الوعي يحررنا من فخ التحكم بالآخر، فندرك أننا لا نملك زر التحكم في سلوك الآخر، بل نملك اختيار سلوكنا نحن. إذن أستاذي، المخرج النفسي الواقعي هو أن نساعدهم على أن يسألوا أنفسهم هل ما أفعله الآن، يعني كل زوج وزوجة يسأل نفسهم ويقول هل ما أفعله الآن سواء من الصمت أو الهجوم أو الهروب يقربني من البيت الهادئ الذي أتمناه أو يبعدني عن هذا يعني البيت الهادئ الذي أريده. وهنا الزوج بدل أن ينتظر أن تتغير زوجته يصبح يدرك أن صمته لن يحل هذه المشكلة، فيختار فتح باب الحوار أو يطلب استشارة. إذن فالوعي هنا لا يعني التنازل، أن أتنازل عن حقوقي أو أني أقبل الإساءة أو أضحي بنفسي، بل يمنحني شجاعة في وضع الحدود الصحية، وفي حالة استمرار السلوك المسيء يمتنع يعني الشريك عن المناقشة في تلك الظروف، وأن يطلب استشارة مع مختص. أستاذي ومتابعيني الأعزاء، عندما ندرك، وهذا هو المهم، أن المفتاح في يدنا نحن، ستتحول هذه المشكلات الزوجية من طريق مسدود إلى بداية لنمو حقيقي وعلاقة أكثر نضج. إذن أستاذي أتمنى تكون يعني فهمت المقصود هنا، هو أن كل إنسان يتحكم بذاته، يتحكم بالطريقة التي يفكر، بالتعامل مع مشاعره، بالأفعال التي يريد أو ردود الأفعال، هذا هو المهم. لأننا نستطيع أن أغير زوجتي أو أن الزوجة تغير زوجها، ويمكننا كذلك لحماية حقوقنا أن يعني نستخدم أو نضع حدود صحية في العلاقة. شكرا لك أستاذ عبد الصمد على هذه المساحة الطيبة.
0: أهلا وسهلا بك أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه النصائح وعلى كل هذه المعلومات، ولنا عودة إلى هذا الموضوع مستقبلا إن شاء الله. الأستاذة حسناء إسماعيل علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الثالثة وأربعة وثلاثون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو تنتير ناسيونا كورينو إيطاليا. كانزير يتخانت كاتخ مينيت وزيت توجوه عليكو ديري ميسيون عرب الصداقة سوير راديو بليكاو تنتير ناسيونا تيغا إيطالي. Sono le 15:35 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka e Radio Bricao, Tentir Nessimo, Torino, Italia.

والله أريد أن أتكلم معكم الآن على ما يروج هذه الأيام في فضائح الانتخابات التي يعني بدأت حملتها قبل أوانها، وبدأت الريشة وبدأت يعني يعني في بعض الدواوير، خاصة الفئة الهشة، وهي الفئة الهشة هي التي تصوت وهي التي تأخذ المال، ليس الأغنياء وليس الناس الذين لهم ضمير وليس الأقوياء، إنما المغرب يعني فئته الضعيفة هم هذا الفقراء، لأن هذا هو المشكل، بسبب هذا الفقراء هذا المجرمين هم اللي كيشدوا الرشوة كينجحوا هذا المجرمين اللي كيطلعوا يسرقوا. مؤخرا سمعنا بأنه تم اعتقال برلمانية وجدوا عندها 50 مليون يورو 50 مليون دولار، وجدوا هاد الفلوس لقوهم في نماذرتي كتلقاهم، قال لك في لابيسين، في الجردة، في بيت نعاس، في هذه الملابس الداخلية من ذهب، الملابس الداخلية للتدي وغيره من ذهب. يعني أشنو غادي تبين بهذا الشيء هذا البرلمانية؟ وهذا يعني من صنع هؤلاء الذين يأخذون 200 درهم ويصوتوا، هذه هي النتيجة ديالهم. 50 مليار اللي لقاو عندها، منين جابتها؟ اش كدير بها؟ يعني ممكن تستثمر في ميادين شتى وتخدم على الأقل واحد 500 عائلة ولا 600 عائلة تخدم بهذا 50 مليار، يعني في مشاريع سواء فلاحية أو صناعية أو غيرها كيف ما كانت، يعني يخدموا بها هاد الناس هادو، يهزوا عائلات ويتحارب بها الفقر، يتحارب بها كل شيء. 50 مليون أورو أو 50 مليون دولار، وهذه دابا المشكل كبير. هذه غد تدخل الحبس شهرين ولا 3 شهور وتخرج، هذه هي المصيبة العظمى. إلا كان أحسن يطلقوها ويعطيوا هادوك فلوس ويتقاسموا مع هادوك فلوس أحسن. والمشكل الثاني وهو بأن والله هناك حملة من للرشوة، وهذه ضد الرشوة وضد هذه الخروقات وهذا الشيء. من اللي بدينا كنشوف هاد الناس كيتعتقلوا هاد المجرمين الكبار، والله هذا شيء رائع وجميل، ولكن ما زالت هناك خيوط كبيرة، ما زالت هناك يعني أسماك كبيرة جدا اللي راها كتسرق وكتنهب وراها ما عارفين واصلة. راه كاين غير بعض المرات كتلقى غير قيد عنده الفيلات في البحار وعنده ما نعرف شنو، أما الوزيرات راه كيهضروا وطيلات أكادير وهادي وطيل ديال الوزير. عندنا احنا في منطقة سطات نايد واحد راه قال لها الأخ الحقوقي أسمين ميلود، سي ميلود أسمين، لأن دار واحد الفيديو على واحد مجرم نايد بغي يدير شي مقلع ديال الأحجار يعني على ضفاف واد أم ربيع، وحدة يعني قرى والناس كيسقيوا من هذاك الواد وتسقى منه البهائم كذلك، وجاء بين مدينة جديدة ومدينة سطات. تخيلوا ملي غيكون مقلع تماك ديال الحجارة، كيفاش غادي يكون هذاك الماء، كيفاش غادي يرجع، كيفاش غادي يكون بالغبرة والتلوث وهذوك الناس اللي ساكنين تما واسمو، وهذا دون لا حسيب ولا رقيب ولا والو. واش ما كاينش قيد؟ واش القيد ما عندوش قيمة؟ عنده غير باش يشد الفلوس وصافي. واش القيد ما كيشوفش دابا ديال سيدي حجاج ولا رئيس دائرة ولا الباشا ولا شنو اللي كاين فيها؟ ما كيشوفش الرشوة كتعطى دابا من اجل الاعلان على الانتخابات 4000 ريال الواحد، وهما ما كدوز عليهم حتى شي حاجة، كيسمعوا كل شيء ولكن يغضون الطرف لانهم ياخذون الرشوة. هذا هو المصيبة العظمى. هادو كيشجعوا والله ما كاين اللي كيشجع على النجاح ديال هاد المنتخبين، هاد اللصوص، هاد الشفارة، الا هاد المجرمين اللي كيتستروا عليهم وكيسدوا عينهم وكيخليوا الرشوة كدور 4000 ريال 6000 ريال 10000 ريال التصويت. راه هادو اللي خصهم يتحاسبوا وخصهم يتحاكموا، خص يدار حد لهاد المجرمين اللي كيسكتوا. علاش ما تعتقلهمش؟ علاش ما تشدهمش؟ اش كدير انت وتشد هذاك اللي كيشد؟ كل شيء يدخل الحبس باش ما تبقاش هادشي اللي بغيت تحدو منه وتحيدوه. راه هذه هي الطريقه، ما كاينش طريقه اخرى، ما كاينش سير في حالك ولا تجري، ولا يدخل الحبس يتحاسب هو وهذاك اللي شد، عدو رشوته هو يمشي للحبس. اش صافي هذا هنا فين غتحد كل شيء، وهنا فين غتكون الشفافيه وغادي يكون معقول وغادي الناس يختاروا داك الشيء اللي بغاو.
أما باش يبقى واحد شفار جالس في جامعة 20 عام ولا 30 عام ولا شحال هو كينهب فيها ويسلب فيها وما عمرو جاتو لا محاسبة ولا مراقبة ولا مرة واحدة، لأن علاش كاين عامل يتستر عليه أو كاين وزير يتستر عليه أو كاين رئيس حزب اللي مشارك معاه يتستر عليه، هو راه ما عارف لا حزب لا والو، ما قاري حتى حاجة، ما عارف لا سياسة ولا أخذ ولا رد، حال فموه وما كيشدو فلوس وهو كيدير وصافي، لأن هذوك فلوس كاع اللي كيعطيه هو رشوة راه كيعطيهم ليه هما هذوك رؤساء الأحزاب. راه البلاد ما عمرها غتزيد إلى الأمام هكا، والله ما عمرها تزيد إلى الأمام هكا. راه البلاد راه البرلمان راه خاص يكونوا فيه ناس قارين، راه عندنا اطنان ديال الدكاتره ما عندهم لا خدمه لا رد ما لا والو، اطنان ديال ديال ديال الطلبه المجازين، الطلبه اللي عندهم بكالوريا، طلبه اللي درسوا، كل هذوك راه هما اللي خصهم يتقدموا للانتخابات وخصهم يهضروا. هل الطبيب راه ماشي الميدان ديالك غير هو الطب صافي، لا ما كانش الطب ما تخدمش، راه تخدم في فلاحه، تخدم في اي حاجه كيما هنا. انا راه والله العظيم كنعرف السيده راه دكتوره، عند الدكتوره ديالها وكتخدم كتهز النفايات، قالت لك لا نخدم في هذه تنلقى خدمتي ما فيها والو، الخدمه ماشي عيب في اي حاجه، لا احنا قرا طبيب خاصو يدير طبيب وصافي، قرا يعني قانون خاصو محامي ولا قاضي صافي، ولا عطى الله ما تدير. اما محامون كنشوفهم دابا ولاو كيخرجوا للبوادي وكيديروا يشريوا اراضي ويديروا فلاحه ويديروا، والله احسن احسن حتى في حياته وفي كل شيء كيبعد كاع من المشاكل ومن اسمه. الطبيب اعتقلوه في الجديده عرفت في حد ولاد فرج ولا شنو 50 درهم لقاو كيدير رسميته دير شواهد طبيه مزوره، هذا شيء جميل ورائع جدا. هو خرج على راسه ب 500 درهم ولا 50 درهم ولا شحال وتكون تا مليون، مشات له لا خدمه ولا كل شيء وهو مشى للحبس. ولكن هذا الشيء ديال الانتخابات راه خاصو يتغير، خاصة تحيد هذه القضيه ديال هذا الرشاوي ديال 200 درهم. دابا ملي كيجيو انتخابات شكون اللي كيشد الرشوه؟ كيولي كيشدها هذاك المواطن الباسل، هذاك المجرم، ملي غير كتفوت انتخابات صافي كترجع الرشوه لهذاك المسؤول، هذاك اللي نجح في الانتخابات صافي هو اللي كيبدا يشد عندهم في الرشاوي هذيك 4000 ريال كيخرجها منهم زيت ما كاينش مزاح. اما في بن حمد كذلك، بن حمد راه كيلاقيو السلوك لبعض الاخوان والاخوات دابا باش كيبقاو هما يتخاصموا مع بعضياتهم والاخرين كيقضيو في الاغراض ديالهم، وهذا راه والله راه غير رائق، هذه اعمال الشياطين واعمال يعني اولاد الحرام كما كيقولوا في مصر، عيب وعار، لان حتى اللي انتخب دوز 5 سنين ديالو ما دار فيها حتى حاجه يمشي في حاله، لان ما قادش دوز 10 سنين و15 عام و20 عام وباغي يزيد تاني، فين غادي بالسلامة فين؟ وبدون حسيب ولا رقيب ولا مرة واحدة، لأن علاش كيعطي الرشوة؟ كيعطي الرشوة باش ما يجي حتى واحد، ما يديروا حتى واحد، الرشوة كيشد العامل يا كيشد باشا يا كيشد شي مسؤول وصافي في الداخلية، هذا هو اللي كاين. أنا نتمنى باش النيابة العامة هي اللي تبدأ متبعة هاد الشيء، هذا الوكيل العام لجلالة الملك هو اللي خصو يدير يدخل لهاد الشيء، هذا لهاد الخروقات، لأن الخرين راه ما كيخدموا والو، ما كيديروا حتى شي حاجة، راه ما كاينش شي إقليم غادي هاني من هاد المصائب هادي، راه ما كاينش، راه تسمعوا شي حوايج اللي كاينة عند شي وحدين شحال ضاربين ديال الملاير، شي عمال وشي برلمانيين وشي وزراء وشي راه وشي قياد عقيد شحال ضارب، قاضي شحال ضارب، نائب وكيل الملك شحال ضارب، راه الاطنان، راه الدنيا خام جاب هاد الشيء ديال الفساد، والله يخرجوا على البلاد مزيان. المغرب كان يكون عارفين وصل، شوفوا الناس فين غاديين دابا، كيديو لهم اراضي ديالهم مساكن، وهذيك الاراضي السلاليه خلاص الناس مساكن في البوادي وداك الشيء كيديو لهم اراضي ديالهم وكيخرجوهم من على الخله والقفار، ما عندهم حتى الماء ما يشربوا، تا هما كيجريو عليهم وكياخذوا لهم الحقوق ديالهم. مدينه بن حمد ما راس العين سيدي حجاج اقليم سطات، راه والله الا راه داخل الهاويه منذ زمن طويل وباقي غادي في الهاويه، لان علاش ما كاينش اللي حاكمه، كل شيء كيلغي بالغاه، كل شيء كيدير داك الشيء اللي عجبه، ما
ما كاينش اللي كيراقب، ما كاينش اللي كيحاسب، ما كاينش اللي كيضرب دوره يشوف شنو اللي كاين، والو. كل واحد راه الناس راهم في البحر دابا، كلشي كيتبحر مع ولادو، حير لك في جماعه ولا انتخابات ولا غيرها ولا غيرها، راه كيدوروا يتفلعصوا في الطوموبيلات ديال الدوله، وشبعانين فلوس مع راساتهم، والله ما عنده غرض في البلاد، والله ما عنده شي غيره على البلاد، والله ما عنده شي حب ديال الوطن ولا ديال المالك ولا ديال الشعب ولا والو، عنده حب ديال راسه وديال ولاده، تا ولاده ما نظنش كاع اصلا، عنده حب ديال راسه ديال الفلوس، هذا هو اللي كاين. اما الشرفاء راهم كاينين وخدامين، والله العظيم بحال هادو اللي كيعتقلوا بحال هاد البرلمانيين، وكيعتقلوا بحال هاد الطبيب، ويعتقلوا يعني هاد المخربين، هادو هما اللي كنحسبهم شرفاء وكيخدموا البلاد وكيغيروا على البلاد وباغيين ينقيوا البلاد، ولكن مع الاسف الشديد ما كيخليهمش يخدموا. شكون اللي ما كيخليهمش يخدموا؟ دوك الشفاره الكبار، دوك اللصوص الكبار هما اللي ما كيخليوش هذوك الناس اللي باغي يدير خدمته، ما كيخليوش يدير خدمته، كيهزوه ينقلوه ولا كيكلاسيوه في شي بلاصه وكيخليوه تما، ما عندهم ما يديروا به. لا انت غادي تجبد لينا الصداع، واش من الصداع غادي يجبد لك؟ حيت غادي يجبد المعقول هذاك، حيت غادي يحيد لك الفساد وغادي يحيد الخراب ديال البلاد. راه هذا الشيء ديال الفساد راه كيخرب البلاد هي الاولى، وعاد كيخرب المواطن، راه الاقتصاد ديال البلاد وكل شيء راه كيمشي، وفيد من كيمشي، والله فيد جهاله وجهاله جهاله. راه كاينين شي وحدين شادين شي مناصب، ما عرفتش انا كيفاش تشدهم، والله ما عرفت كيفاش تشدهم، والله رساله اداريه والله ما يعرف يكتبها، وباقين كاع شي وحدين ناقلين شي بعض الرسائل الاداريه من قديم الزمان، دوك الناس اللي كانوا قارين بكري وما باش باقين غاديين بهم وكيعكلوا بهم وسمو، راه والو، راه ما كاينش، راه ما كاين لا مستوى دراسي ولا ثقافه ولا لا ثقافه عامه ولا ثقافه اداريه ولا ثقافه لغويه ولا والو، راه ما كاينش، راه غير التسنطيح والتبنطيح والرشاوي وشد والسفلان وزيلة السفلان والزرود والخوى الخاوي، صافي هذا هو اللي كاين في البلاد، وهذا الشيء راه كيخرب البلاد. والله نتمنى تكون شي حمله كبيره وتكون شي حمله يعني قويه، ويضرب بيد حديد كل واحد كيعطي الرشوه على هذا الشيء ديال الانتخابات، لا هذاك لا الراشي ولا المرتشي، بجوجهم خصهم يمشيو للحبس ويمشيو سنين، ماشي يمشي شهر ولا 15 يوم ولا شهرين ولا سنين، اعطيهم الخمس سنين والفوق وقول لهم واش غادي يحيدوا الرشوه ولا لا. اما بهذاك الرقم الاخضر ولا غيره، راه كيخافوا الناس، ما يقدرش كيخاف ذاك الرقم الاخضر يتقلب عليه هو، يقولوا لك كتكذب ولا هادي ولا ديك، التشهير التشهير ولا كلشي دايره في جيبه، التشهير التشهير هادي ما كاين اتفقوا انت، هادي التشهير ما التشهير واهانه موظف، وهادي هادشي راه اكل عليه الدهر وشارب خدمه، ولا كاين شي معقول على اي. لنعود الى هذا الموضوع دائما مع هذه الانتخابات، خاصه اقليم سطات واقاليم اخرى في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

دائما معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكا وتانتيرناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جناقبية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداتي أو إرسال صوتي أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح بكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى

الصدائق وكل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقية في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصدقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمهتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطات فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على

برنامج الصداقة يأتيكم وكعادته كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، ثلاث ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكاو تانتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصداقة يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا. لحظة في بعض الأحيان تكون لنا مشاكل مع الكمبيوتر، يعني هذا ما فيه شيء. على أي أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكا أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. يعني المشكل

حقائق معدودة تفصلون على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.